قالك جاراز وبتربية بتخوش بونس عسابت كم كورش خورو يعني ناقج النظام قالك الزهاد بون يعني متماشى ومتكل متماشى ومتكل يعني بقدها فعلا بون ناوية تشتري خسارة من فيت شهر ولا من فيت شهر يعني مع ساخ وعسى من أذكر قيت شهر يوقف قروها بعض وقتها أسبرا باي فيم طبعا باقيريا جوجل خلفه بكين

بديت العمل في ملف المقابر الجماعية منذ عام 2009. صحيح هو واجب وظيفي، لكن وجدت في الإنسانية يعني نحاول نرجع الحقوق إلى أهلها، يطالبون برفات أبنائهم المفقودين. حقيقة هذا الملف إنساني وتعاطفنا معه كثير. يعني بالنسبة للضحايا الأيزيديين، منذ عام 2014 شهر الثامن بعد أن دخلوا داعش إلى سنجار، أخذوا بإبادة القرى الأيزيدية بالكامل، قتل الرجال، سبي النساء، بيعهم واسترقاقهم. فالجرائم كانت كلش قاسية بالنسبة للمكون الأيزيدي، لذلك عجبني أنه أستمر بهذا العمل.

0: Alo.
1: فاني لي هاي الدجداشة فاني لي هذا جد اول ما نبدا عملية كشف اولي لسطح المقبرة فنضع العلم الاحمر على كل رفات بشرية ظاهرة او حتى اللي تظهر عندنا اثناء التنقيب نخلي علم احمر نستعمل علم اخر في الابيض نخليه للادله الابيدنس يعني الظرف اطلاقه هواتف لقيناها بشكل مستقل مو مرفقه مع الرفات اما اي شيء نلقاه مع الرفات نعتبره مقتنى وجوده مع الرفات سواء كان ساعه او محبس حلقه قلاده مسبحه هاتف دقاير جداحة أدوية شفية يعني بين بعض الأجزاء الخاصة بال يعني عند العرف العراقي إنه يستخدموها فدني نعتبرهن مقتنع والله شيكي إنه زحمة عليك أي ممكن رصاصة اي
2: حيل قريبة
1: اي اي هذه يلا اوكي هذه نخلي له اثنين حتى دلالة على انه اكوفت خطر هذا
3: شاهدت كثير من المواقف اللي واجهتني خلال عملية فتح المقابر الجماعية من جرائم بشعة ارتكبت بحق الشعب العراقي سواء من قبل النظام السابق قبل عام 2003 أو بعد عام 2003 من قبل تنظيم القاعدة أو بعد 2014 من قبل داعش نسولف بيناتنا شنو كان إحساسه هذا الشخص الضحية هو موجود في القبر أو في هذا المكان قبل قتله بيش كان يفكر؟ كان يفكر بنفسه؟ كان يفكر بعائلته؟ كان يفكر بمستقبله اللي كان مخطط إلا وتعبان إنه يحقق أهدافه رغباته أمنياته شنو كان تفكيره؟ أهم شيء هذا الشيء هو إرجاعهم إلى ذويهم بالتالي إرجاعهم إلى ذويهم هو أكبر تحقيق أو أكبر شيء نحافظ على ذكرياتهم.

0: واحدة جواها مباشرة تحرك هذه وعلي تعال بعض الصورة علي الصورة تعال شوفها هذه هذا جواها مباشرة
1: هاي تكرم الحذاء هاي مجموعة عباء نقرأ لها نقطتين ها نقطة منها ونقطة منها مجموعة أكتب لك بالتفاصيل أكتب القانوني وإحنا نكتب مجموعة
2: عيني.
1: عظام أجزاء من الجنجل
2: أي عيني راح أبدي رفع
1: خش حكي
2: يلا يلا رقم هذه بودي بارت واحد هاي اثنين هاي ثلاثة هاي أربعة بودي بارت هو حبي عود نعطيك اياهن بعدين نتيجة أعمال التنقيب ظهرت عندنا مجموعة من عظام تعود لرفات بشرية هذه العظام هي عبارة عن سكل وجزء سكل لحالة أخرى مع عظام أخرى صغيرة لليد هذه جمعت في هذا المكان نتيجة قد يكون عبث الحيوانات الزاحفة في المنطقة وظهورها على السطح لذلك مضطرين أنه يتم رفعها مثل ما وجدناها بالموقع وننطيها رمز البودي باعتبار أنه هذا الرمز يعطى لوجود سكيل كامل لرفات بشرية احتياجات الفريق طبعا من الحكومة هو الدعم سواء الدعم المادي أو الدعم اللوجستي من قبل المجتمع والناس الأهالي نحتاج منهم أن يفهمونه ويفهمون عملنا بعضهم قد يحتاج بأن ليش التأخير بعملية الفتح ليش هذه الطريقة اللي تستخدموها هم ما فاهمين عملنا حقيقة يعني لذلك نحتاج من المجتمع ومن الناس أن يفهمون عملنا ويفهمون طبيعة فتح المقابر الجمعية فريق فني متخصص قد يكون الوحيد المتخصص فتح المقابر الجمعية في منطقة الشرق الأوسط هذا الفريق لا يمكن الاستغناء عنه

توجد في هذه الوحدة ما يقارب 45,000 استمارة لمفقودين، يعني مسؤول عنها قسم المقابر الجماعية بعملية التعرف على هوية المفقودين. بالنسبة لهذه الغرفة هي وحدة الخزن، هي وحدة مسؤولة عن خزن الرفات ما بعد إتمام عمليات الفحوصات، فحوصات الأنثروبولوجي هي فحوص العظام البشرية وأخذ عينات العظمية منها لإجراء فحص الDNA عليها، الDNA الخاص بقسم المقابر الجماعية، أي منذ عام 2013 إلى حد الآن تجاوز 2200 مطابقة. إنه خليط من المشاعر ما بين الحزن ما بين الفرح.

انه قدرنا نوصل الى هويه مفقود، وصلنا اهله الى، فبالتالي اكيد هذا يعتبر انجاز لنا، انجاز انه على مستوى انه عملنا كمستوى فني، فاحنا اكيد هذا يعتبر انجاز لنا. فهي يعني خلينا نقول مشاعر مختلفه بنفس الوقت اثناء عمليه خلينا نقول ظهور نتائج مطابقه. بالنسبة لملف الأزيديين بصراحة ملف جدا معقد. أكيد المجتمع الأزيدي عانى ما عانى خلال احتلال داعش لأراضي، فبالتالي عانينا أنه أغلب العوائل هجرت، العوائل إلى خارج العراق، فبالتالي إحنا صعوبة الوصول إليهم، كذلك هجرتهم إلى بعض المخيمات، بعض المناطق الأخرى بالمحافظات الثانية، فبالتالي أصبح صعب علينا أنه نحصر العوائل في مكان معين.

بعد ماشي تعرف خفاك دي ساقو من هاني هش خوار واف وشو ما تباو قوم قو فيدا ناغا لازم استشيكي خوشي قوم استشيكي دي نابو معجونش خوشي قر قومنا كاريز بقوم قوم بارك تيكر قومنا كاريز بقوم قوم دوسا نانو عافو الفرن ريسيا مقال كيلو بوهايو وقوز قال لي عجز مو نجبا متشون

0: هذا قساوية، فهروح روبي رتشي دو بشتي كمش بال هاتين بامنات بيرا بونكا تشيكا بيرا تشيدوش مرات جو انو كان بزعمك هاتشيت كير تشينات كير تشينات كير يكيش داسي داعش هاد بو كريبا ما خويني بو جايز ديبو بيرا شامبو ودي متالي عن الشيرات عالمات كان بجي قوي خوخو بقر يلي بوا هنا بشتي يعني قصامك كامل كرنو بجي سلافي خد جاهيني ما أري أري كده جا مشكلة خطاوي قال كان زحمت
1: أنت بنته
0: أنا بنته
1: هذا أول
0: شيء
1: زين هذا من
0: هذا أخو
1: هذا أخو موجود تمام هذا أخو زين هذا أخو هاي بنته وهذا من
0: هذا ابن عمي المفقود
1: اللي هو ابن ابن هذا ابن هذا يعني هسه هذا زين هسه وين ما من عمك يعني هو يصير
0: يعني هذا عمي وابوي يصير اخو
1: زين عندنا
0: أكيد يدل ما أشكيه بس نفس الحالة مرتاح جدا يعني ده صالة هسي كما هسي القاضية في كيف زحمته يعني أم يعني خوارنا ما بزورها بدل ما ذاتش يعني نقول شن دار كامل جيكي دلي زي ما اشتاستي يعني دلي ما تشتا أخواش ناغ يعني ما دلي بخيرك أخير هر خير دلي ما دعنا يعني بي مريم خيرها دارين بس ما زلام جيزان بي أخواش دلي زلام أخواش دلي مرتاح
2: بعيد عرفاتين أفعيد عرفاتين كا أم القول قرهن ويطا كا فلان كا فلان تشتقي من نمو

خودے اتھرتا تقریبا ہزار ہزار و دوسری عقل میں مثلا نفس حبون تقریبا پیسہ شسدی جے بیجے ہاتھا گرتے نہیں یعنی اچھے بیجے متا 40% حاسے بکا جے ہاتھا گرتے نہیں بیجے چی مفقود و چی شہید ہوا ہو مثلا مگو پیسہ شسدہ کا نسبہ اعتمائین بیجے ثلثک جے ہاتھا حردان داعش رايح الهلاندي وخير خوزي وان دربازي نيقود بي ما ناقل بي ما ناما قود دازار و بيستي ما چهتر آتنا بدري حردان اقل مسيا روجر حردار بون دازار و بيستي دلتو نو وجه مخبارا فكرين و حتا نها امتنه بيا وان نتيجانا اصابه نيفروت داش ها دربازی ما بو دربازی گنده ما بو یعنی وقت شیرت آل مکرین بیان گوتن گوم نش ور رهاتنا گوم سوته را هاتنا سوته بسقطینن ویجا ما گو حقتشتی کی وهایا اف غم نینا ویجا خوده وکالا اف تقریبا گلگال نیورو بو پشتی نیورو امیش خلق قبلت وان را خابرت کن امید بهن البدری دنیا چو امیرات هرش يعني إبادة خلقي قبل معقولة إبادة شو ربينا إنه ما دلال بكان خد آخر ما جي عصر كاري خوكر أم در كفتنش حردان يب خدي نزانم چو بو صفين و نزانم چو بيجب قد دقي ميراتا غير وكا مطاقه كا أشباح آيا زلاب تدي عايشيا بچه ها بزرم بجه جهو واره مایا جه ای غریب چه ترا ام هاتنا ما جه قدر حال خو ما هنگ زحمت ده دی نه عوش هبو نه مال هبو او ما جه رابو دست لی ورانی و ام هاتنا نه هنگه ملبرد عایشی نه